0: perception de nous, un optimisme sans jaloux.
1: حرارة بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن
0: بغيغ تمتوت على فوال لغيان بستكون الانيفرسال
1: هوايتي اخراجها من ظلمة العدم حكايتي اسرارها في قمم القمم
0: لغيان بستكون الانيفرسال شكل سوتي خطأ
1: تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل
0: سوتي

0: مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض باليأس ليلا يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.
1: Vous écoutez Radio DC.